0: بلد.
1: وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: أبار.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: في كبد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.
0: أبار. يقول
1: أهلكت مالا لبدا.
0: يقول أهلكت
1: يقول أهلكت ما

0: أهلكت
1: يقول أهلكت مالا لبدا
0: يقول أهلكت مالا لبدا
2: يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب

0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
1: আবার
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
2: أصحاب الميمنة
0: أولئك

0: عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم.
1: ما شاء الله. এবার শোনাবে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
1: أبار بلوتو ألم نجعل له
2: ألم نجعل له عينين
1: ألم نجعل له اللامر উপর تشديد تشديد الحرف কে কিছু সময় ধরে রেখে পড়তে হবে
2: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات
1: أبار بلطو أو إطعام
2: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
1: أبار
2: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: أبار فك رقبة إيكن تكابر بلو
2: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: مسغبة
2: مسغبة أو مسكينا ذا متربة
1: أبر
2: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: أبار بلو ثم كان من الذين آمنوا
2: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

0: بلد.
1: وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

0: الموعود
1: واليوم الموعود
0: وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
0: قتل أصحاب الأخدود
1: قتل أصحاب الأخدود
0: النار ذات الوقود
1: النار ذات الوقود
0: النار ذات الوقود
1: النار ذات الوقود
0: إذ هم عليها قعود
1: إذ هم عليها قعود
0: إذ هم عليها قعود
1: إذ هم عليها قعود
0: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
0: وهم